أثر فينا دي الأرض ما هيش لينا الخوف

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة عن ملكوت الله. الفريسيين جم للسيد المسيح وسألوه، قالوا له امتى يجي الملكوت؟ إذا كنت انت يعني المسيح لغاية دلوقتي ما عملتش حاجة، ما عينتش أعوان ليك حكومة معينة تاخد الملك من الرومان وتحررنا، تعمل أنظمة معينة، فما عملتش حاجة لغاية دلوقتي. المسيح له المجد جاوبهم وقال لهم إن ملكوت الله لا يأتي بمراقبة. يعني إيه لا يأتي بمراقبة؟ يعني الملكوت مش هيجي بعلامات ظاهرية، أحداث معينة هتحصل. هم مستنين أحداث، زي ما بعض الناس مستنين دلوقتي القيامة هتيجي إزاي ويحصل أحداث إيه وحروب إيه وما إلى ذلك. وأضاف المسيح له المجد وقال لهم مش هتسمعوا هوذا ها هنا أو هوذا هناك، حصلت أحداث في حتة معينة وتنبع منها الأحداث دي تكبر وتبقى ثورة مثلا. لا، ملكوت الله مش هيجي كده زي الحروب والثورات، لكن ملكوت الله مش حاجة أنظمة سياسية أرضية، لكن الملكوت ده هو ملك الله على القلوب والنفوس وعمل الله في القلوب. عشان كده المسيح قال لهم لأن ها ملكوت الله داخلكم، في داخل القلب. حقيقة القلب فيه السعادة وفيه التعاسة لما يملك الله في القلب وبنعمه وبركاته، الإنسان يبقى سعيد. مش اللي بره هو اللي هيسعده، لأنه ممكن اللي بره يكون غنى وحاجات كتيرة قوي أرضية، لكن إنسان تعيس من جوه. فملكوت الله ده في الداخل. قال لنا كده إن فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. ملكوت الله هو مش لا أكل ولا شرب ولا أنظمة، لكنه بر. بر يعني صلاح. الإنسان اللي عنده الصلاح ده ويبقى مطمن وفرحان، بتمني الخير للكل، بيحب الكل، صلاح، بر وصلاح. ملكوت الله سلام مع الناس كلها ومع الله. ملكوت الله فرح في الروح القدس اللي بيعمل فيا ومخليني فرحان وشايف ان انا ابن الله، ابن الله، وان انا فرحان بالله اللي معايا واللي بيعمل فيا. هو ده الملكوت. فالملكوت هو وجود الله وحضوره جوه قلبي، والعكس من القلب يخرج كل حاجة وحشة أو كل حاجة حلوة. فلو القلب مفهوش الله فهيبقى العكس، هيبقى الجحيم بعيد عننا في قلب الإنسان مهما كان حواليه من بره. أحقاد، أفكار، شهوات ما بتشبعش وما بتخلصش وبتلح على الإنسان وبتتعبه، كبرياء وذات مش مدياله راحة خالص، متاعب وأوجاع وعدم سلام وخوف وقلق من اللي جاي. فهنا هو كل ده تسبب له كآبة وأتعاب. فإذا لو المسيح جوه قلبك، مالك على قلبك، وروح القدوس بيعمل فيك، هيبقى الملكوت جواك. والعكس لو الروح القدس مش جواك والله ملوش وجود في حياتك، مش هيبقى الملكوت. يا ريت نتمتع بالملكوت جوه قلوبنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الآباد كلها، آمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا انتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل أفسس أصحاح الرابع آية 9، بيقول: وأما إنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. هنا بيتكلم عن نزول المسيح للمجد للجحيم بعد الصليب عشان يحرر النفوس اللي كان قابض عليها الشيطان ويديها الحرية ويفك قيودها، لأنه على الصليب المسيح غالب، وعشان هو غالب قدر إن هو بقوته ينزل إلى الجحيم ويحرر تلك النفوس. فبيقول إنه اللي نزل للجحيم بقوة وعظمة أيضا قادر إن هو يصعد، وصعد فعلا للسماء، وده عن صعود المسيح. صعد للسماء فوق جميع السماوات عشان يملأ الكل. يملأ الكل معناها إنه يبعت لنا الروح القدس فنمتلئ من نعم الله الكثيرة. فالصعود يساوي نصرة، نصرة المسيح وقوته، وبالتالي المسيح له المجد جلس عن يمين الآب وأرسل لنا الروح القدس. المسيح له المجد جلس عن يمين الله، بمعنى اليمين بمعنى أنه له سلطان وله كرامة عظيمة جدا اليمين، وله قوة يمين.

من الآب، وإذ قد مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له. طبعا لما مضى للسماء المسيح له المجد، مضى ومعاه جسد بشريتنا، فدي كرامة لينا إحنا، لأنه هو له الكرامة من قبل التجسد، هو الابن الوحيد وله المجد. لكن هنا بقت البشرية خدت كرامة عظيمة جدا، والمسيح له المجد، هو البكورة بتاعتنا، لأن كلنا هيكون لنا نفس هذا المصير، إن احنا نصعد للسماء ويبقى لنا مكان في السماء. فمضى إلى السماء، يقول ملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له. هنا بيتكلم على الصعود، إزاي كان في كرامة عظيمة جدا، ملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له. قوات مخضعة له دي فيها إشارة للشيطان اللي بقى مهزوم وخاضع له وما بقالوش سلطان. الشيطان هو رئيس الهواء، مملكة الهواء، ما بقالوش سلطان، والمسيح طالع بجسدنا هنا، هو الشيطان مخضع وتحت الأقدام المسيح له المجد، وإحنا أقمنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. ربنا يدينا كلنا يبقى لنا النصيب الصالح، إن إحنا نبقى ثابتين في المسيح عشان نصعد من الآن، يكون قلوبنا وعقولنا زي ما بيقول في القداس الإلهي، أين هي قلوبكم؟ نقول هي عند الرب. وفي النهاية خالص المسيح له المجد هيجي وياخدنا تاني عشان نكون في السماء معاه إلى الأبد، ونكون معه ونملك معه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

0: راديو كنيسة العذراء مريم بالزيتون يقدم كلمة لك. إعداد وتقديم أبونا بيشوي فايد.
1: أعزائي المستمعين، ما زالت بهجة الميلاد بتشع علينا كلنا وفي بيوتنا كلنا. شجر الكريسماس، الأجراس الجميلة اللي متعلقة فيه، اللون الأحمر واللون الأخضر اللي متعلق في هذه الأشجار، صورة وصور بابا نويل أو سانتا كلوس، بتشيع بهجة في وسط الأطفال، والأطفال هم بيحلموا ببابا نويل اللي هيجي لهم وهيديهم الهدايا الجميلة، ويناموا وهم فرحانين منتظرين مجيء بابا نويل اللي بيوزع الهدايا في عيد الميلاد. عيد الميلاد ارتبط ببابا نويل أو سانتا كلوس، عشان كده النهاردة الكلمة بتاعتنا بخصوص الموضوع ده، الكلمة بتاعتنا بعنوان القديس نيقولاوس أسقف مورا يختفي وراء سانتا كلوس أو بابا نويل. بابا نويل هو الحقيقة شخصية دينية مسيحية، والشخصية الحقيقية ديت هي باسم سانتا كلوس، ولكن فيما بعد الناس خدت الشخصية ديت وعرفت باسم بابا نويل أو سانتا كلوس، وأخذت بعض من الخيال عن حيوان الرنة اللي بيركبه بابا نويل والكيس الكبير اللي فيه الهدايا. القصة بتاعت هذا الإنسان أو هذا الرجل العظيم هو بتقول لقيها في سنكسار تحت يوم 24 كيهك، وطبعا انتوا عارفين ان السنكسار ده هو الكتاب اللي بيدون فيه كنيسة سير أبائنا القديسين. القديس نيقولاوس أسقف مورا له قصة جميلة جدا مذكورة في السنكسار في اليوم 24 كيهك. القصة بتقول انه كان أسقف طيب القلب حنون يتصدق بصدقات كثيرة. القديس دوت كان عارف عن راجل له 3 بنات، وهذا الرجل كان في فقر شديد جدا لدرجة ان هو مش قادر يجوز بناته الثلاثة. والقديس كان بيختفي ويصنع الصدقة بطريقة خفية، ومن هنا يمكن جت موضوع الكيس اللي بيشيله بابا نويل واختفاء الناس بيقلدوا بابا نويل في ملابس معينة علشان يقدروا يقدموا الصدقة وهم غير معروفين. ونلاقي الولاد فرحانين جدا ومش عارفين مين الشخصية اللي بتقدم لهم الهدية بتاعتهم. فالقديس نيقولاوس وضع مبلغ من النقود يكفي لزواج أحد هؤلاء البنات أو أحد البنات دولت. وبعدين القديس لما رمى المبلغ دوت، الراجل ده اللي هو أبو البنات اندهش جدا وفرح جدا، وطبعا بالطبع يعني مجد ربنا وشكره واعتبر ان ربنا اتحنن عليه وبعت له حد يبعت له المبلغ ده، وفضل فرحان جدا الراجل بالمبلغ ده، وقدر يجوز البنت الأونية. والقديس نيقولاوس تحكي القصة ان هو عمل نفس هذا الموضوع اللي عمله مع الأولى، عمله تاني مرة والراجل قدر يجوز التانية، وفي ثالث مرة القديس نيقولاوس وهو بيرمي المبلغ الراجل صاحب البيت أو البنات دولت حس إن في حاجة ترمت، جري بسرعة عشان يلحق مين بيرمي الفلوس ديت. كان نفسه يعرفه بأي طريقة مين الشخص ده الحنون واللي في الخفاء عايز يديله من غير ما يحرجه في صدقة في الخفاء مخفية. جري بسرعة يمسك بالراجل وهو بيجري اللي هو راجل الأسقف العظيم ده، فبص في وشه عارف إن هو أسقف هذه المدينة، شكره جدا. فالقديس قال له ما تشكرنيش، أنا أشكر ربنا. التأمل بتاعنا هو في كيفية العطاء، العطاء المخفي بدون ما يحس حد. القديس نيقولاوس بحكمة عظيمة جدا كان عايز الراجل ده يمجد ربنا على العطية اللي بتوصل له. يمكن لو كان ظهر القديس نيقولاوس يمكن الراجل كان اداله المجد هو، ويمكن يشكر ربنا، بس ايه، يكون هو اللي ظهر في الصورة مع ربنا. هو عايز يختفي خالص ويظهر ربنا فقط عشان المجد يبقى ربنا والعطاء يبقى ان هو يمجد ربنا. كل عطية ربنا بيديها لنا هي عبارة عن عطية منه ليا وسبق والدهاني. أنا لما بدي منها الناس بدي من الناس من عطية الله، مش حاجة بتاعتي أنا شخصيا. وربنا لما بيديني وصاني كده أن أنا أدي الفقير، مش بس وصاني أدي الفقير وبس، وصاني أن أنا أدي في الخفاء، وأبويا اللي في الخفاء هو اللي بيجازي علانية. ما خليش الناس تعرف العطية اللي أنا بديها عشان المجد يبقى لربنا، وأنا كمان ما اضربش بالمجد الباطل، لأن أحيانا لما بدي بطريقة علانية الناس بتمدحنا، ودي بتبقى سبب حرب ليا، وتحارب بالمجد الباطل اللي بيسببه ليا مديح الناس. العطاء في الخفاء بيجنب المحتاجين الحرج. ممكن يكون في ناس كتير مستورين تصعب عليهم نفسهم لما لقوا حد يديهم، لكن لو في الخفاء يمكن ياخدوا ويحسوا ان ربنا اداهم، وما يحرجوش ان هم ياخدوا العطية من ايد المعطي بطريقة خفية. كمان انشغال الناس بشخص المعطي، لما الواحد بيعطي في الخفاء بتبقى مش موجود موضوع ان الناس ينشغلوا بشخص المعطي ده، انهم يقولوا له كتر خيرك او متشكرين او اي حاجة من كده. ياريت ندي اخواتنا في الخفاء، وده اللي عايز اقوله لك اخويا واختي في الكلمات اللي جاية. عايز اقول لك اخويا واختي، ادي في الخفاء، وكل ما تشوف صورة سانتا كلوس او بابا نويل وهو مختفي وراء اللحية وراء الهدوم، اعرف ان ربنا بيقول لك اختفي انت كمان وما تظهرش، ودي في الخفاء، لان المعطي اللي بيدي في الخفاء ربنا هيجازيه علانية. فبلاش تكتفي في العيد انك تفرح قوي بالبهجة بتاعة العيد والمظهر بتاع سانتا كلوس او بابا نويل والاجراس، وتفرح قوي بالحاجات دي كلها وتنسى القيمة الحلوة اللي ورا الموضوع ده. كل ما تشوف صورة بابا نويل افتكر ربنا بيقول لي ادي في الخفاء، زي ما كان بيدي هذا الاسقف القديس القديس العظيم اللي هو نيقلاوس اسقف مورا، ادي انت كمان في الخفاء، واوعى تقبل من الناس شكر، واوعى تدي بطريقة تظهرك، حاول على قد ما تقدر زي ما ربنا يسوع المسيح علمنا، ما تخليش ايدك اللي اديت بيها ايدك الاخرى تعرف ان انت ايه اللي اديته بالظبط. فربنا هو المعطي الحقيقي اللي مستعد يعوضك ويديك، ومستعد يغني الناس، لكنه بيديك فرصة عظيمة بالعطاء. فياريت نعطي في الخفاء وباستمرار. دلوقتي جه معادنا مع آية الموضوع. آية الموضوع أكتر من جزء على جزئين، موجودة في الكتاب المقدس في إنجيل القديس متى أصحاح 6، موعظة على الجبل يعني، من آية 1-3 هتلاقي جزئين بيتكلموا على العطاء في الخفاء. اسمع كده معايا، يقول كتاب مقدس: احترزوا أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس. وأعيدها لك تاني عشان تحفظها: احترزوا أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس. أعيدها كمان مرة: احترزوا أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس. الجزء التاني بيقول لك إيه؟ أما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك. أما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك. آخر مرة هنقولها لك عشان تحفظها: أما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك. الرب يبارك في حياتكم، ويجعل هذه الكلمات وهذه التأملات سبب حياة أبدية وبركة عظيمة في السماء. إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامجكم كلمة لك.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب الدنيا أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا انتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة بيقول لنا انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير. لاحظ هنا ارتباط الحياة بالخير، يعني صنع الخير، والموت والشر. يبقى فيه حاجتين يختار بينهم، الموت مرتبط بالشر والحياة مرتبطة بالخير. بما إني أوصيك اليوم أن تحب الرب إلهك وتسلك في طرقه وتحفظ وصاياه وفرائضه وأحكامه لكي تحيا وتنمو. الاتنين دول متوقفين على محبته. أوصيك اليوم أن تحب الرب إلهك، والسلوك تحبه، ولما تحبه تسلك في طرقه. ما قالش الأول تسلك في طرقه، قال الأول تحبه، وده إلهك تتخذه إله، تسلك في طرقه وتحفظ وصاياه، يبقى طوعه تحفظ وصاياه وفرائضه وأحكامه، ودي هتأدي بيك إنك تحيا. وخلي بالنا كلمة وتنمو كمان، تنمو في النعمة، تنمو في البركة، ونتيجتها هيبقى يباركك الرب إلهك في الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها. دي الايه البركة بتاعت ربنا في هذه الأرض، أرض جديدة هيبقى فيها بركات عظيمة، عهد جديد، حياة جديدة. لما الواحد يمشي مع ربنا يبقى أرضه أرض جديدة، وحياته حياة جديدة. بعد كده تلاقيه يقول إيش، أشهد عليكم السماء اليوم، يعني السماء والأرض، قد جعلت قدامكم الحياة والموت. بيقول ربنا إن أنا عملت معاكم كل حاجة، وشهد عليكم السماء والأرض، الكل شهد عليكم، حتى الطبيعة الجامدة هتشهد عليكم إن أنا عملت كل حاجة معاكم. جعلت قدامك الحياة والموت، الموضوع عندك أنت، اختيارك أنت. جعلت قدامك، أنا قلت لك كل حاجة، الحياة والموت، البركة واللعنة. طب أنت عايزنا إيه يا رب؟ عايز لنا الموت او عايز لنا اللعنه؟ ابدا. ده هنا بيقول له صراحه، فاختر الحياه لكي تحيا انت ونسلك. انا عايزك تحيا انت ونسلك. اذ تحب الرب الهك، ده الكلام ده لما تحب الرب الهك وتسمع له صوته وتلتصق به. جميله كلمه تلتصق به، تفضل مخلص له وماسك فيه ومتعلق بيه. هتسمع صوته وتلتصق به لانه هو حياتك. هنا بقى بيقول بقى ان ايه، الله هو حياتنا، بدون الله وبعد عن الله ملناش حياة. والذي يطير ايامك لكي تسكن على الارض التي حلف الرب لابائك ابراهيم واسحاق ويعقوب ان يعطيهم اياها. الله كلمة حلف الرب لك، يعني هو قرر وصادق في وعده، ولان ده بحلف، الحلف في العهد القديم معناها تثبيت وتاكيد ان هيتم وعده. حلف الرب لآبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيهم إياها، بس المشكلة في مين؟ فينا إحنا وفينا.

يا أنا إن أنا أحب الرب إلهي واختار الحياة واختار البركة. ما الله مش عايز يلعن ولا عايز يميت أحد، لكن هو الإنسان اللي بيختار. لنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الأبد كلها. آمين.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من سفر أعمال أبائنا الرسل أصحاح التاسع، إيمان بولس الرسول أو شاول الترسوسي وتحوله لرسول عظيم. بيقول في الآية 25 إن ابتدى هو كان يكرز بالمسيح ويحير اليهود، وابتدوا اليهود يتضايقوا منه ويضطهدوه، وبقى غير مقبول في دمشق. فيقول في آية 25: فأخذوا التلاميذ ليلا وأنزلوه من السور مدلين إياه في سل، نزلوهم فوق السور بحيلة كده، وطبعا في خطورة في سل وبتاع من فوق السور عشان ينزل عشان ما يقدرش يعدي من الأبواب. يقول: ولما جاء شاول إلى أورشليم، هنا خلاص هرب من دمشق وجه لأورشليم. ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ، وحتى التلاميذ كانوا خايفين منه في أورشليم، وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ. فلما علم الإخوة أحضروا إلى قيصرية. نفس الوضع في أورشليم، مشاكل، فاضطر إن هم يقولوا له روح بلد اسمها قيصرية، يسيب أورشليم ويروح قيصرية، وبتوع قيصرية أرسلوه إلى طرسوس. وهكذا فضل معلمنا بولس الرسول بعد ما كان هو بيطارد الناس والمسيحيين، بقى هو مطارد ومطرود وهربان من مكان لمكان. حتى في الخدمة بعد كده كانوا يضطهدوه في بلد، وبلد سمعنا انهم رجموه، بلد تاني جايين عشان يرجموه، يهرب من البلد دي للبلد دي. فضل على موضوع الهروب ده كله. ده بيفكرنا بالآية الجميلة اللي قالها المسيح في الموعظة على الجبل، لما قال: طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين. كلمة طوبى لكم دي يعني يا بختكم، زي ما كنا حاجة خدوا حاجة عظيمة جدا جدا جدا، والناس بتقول يا بختك يا فلان، إيه بيهنوه وبيقولوا له يا سعادتك ويا بختك. إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين. ليه بقى طوبى لكم؟ لأن الحقيقة معلمنا بولس الرسول تم فيه الكلام ده لما ساب بيته وصار طريضا، وساب أهله وساب ناسه، ترك بيوت أو إخوة أو أخوات، زي ما المسيح قال لمعلمنا بطرس الرسول لما كان بيقوله تركنا كل شيء وتبعناك، قال له كده: من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. بولس الرسول خد 100 ضعف. كان له أخوات وأحباء في مثلا في طرسوس، دلوقتي بقى له أحباء في أماكن كثيرة جدا في آسيا وفي أوروبا وفي مدن كثيرة جدا، بقى له تلاميذ ومحبين يحبوه يتمنوا يخدموه، بقى له بدل بيت واحد بقى له بيوت في كل مكان، وبقى له كرامة بعد ما ساب كرامته ضاعت في بلده وفي أهله وفي وسط ناس، وبقى له كرامة من المؤمنين كرسول عظيم جدا، وبقى له نعمة. فبولس الرسول تم في الكلام ده، أخذ 100 ضعف وفعلا بقى له الحياة الأبدية، ورث الحياة الأبدية وكرامة عظيمة جدا. عشان كده يا بخت الناس اللي المسيح له المجد وعده هيتم فيهم، بقى لهم الطوبة لأنهم اتعيروا واتطردوا ومن أجل المسيح. بس خلي بالنا اتقال عليهم كل ده وبالكذب، ما عملوش حاجة، وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل إيه كاذبين. ربنا يدينا إن إحنا نأخذ التطويبات الجميلة دي، وما نزعلش لو تهنا أو اتعاملنا وحش من أجل المسيح، لأن هنأخذ 100 ضعف والحياة الأبدية لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها آمين.

يرفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من إنجيل القديس متى بيتكلم على العصرات، آية مشهورة بتقول من أعصر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين به. هنا بيتكلم إن اللي هيعصر صغار، يعني ضعاف في الإيمان، ضعاف في المستوى الروحي. في خطورة لعصرة الصغيرين أو الضعاف اللي بيسميهم أحيانا إخوتي الأصاغر المسيح له المجد. في خطورة، لأني لما بيعصر حد من الصغار دول إنه هو بيهلك. المفروض ساعات منطق ناس يقولك المفروض ما يعصرش، المفروض يحتمل، المفروض أنا ما عملتلوش حاجة تسوي ده كله. لكن أحيانا الناس تبقى ضعيفة في إيمانها، ما تحتملش أي حاجة صغنطوطة أو أي ضغط شوية، نلاقيهم إنهم تعبوا جدا. فهنا في كتاب مقدس بيعلمنا إن إحنا نحذر العصرات، ما ضغطش على حد وقول المفروض يحتمل، مش مفروض يعمل كده، هو الغلطان. لا، مفروض أنا همي كله هو خلاص الآخر وراحة الآخر. ياما ناس تعسر ناس وهي مش دريانة وتعتبر نفسها ما عملتش حاجة، لكن في الحقيقة العصرة خطيرة جدا. في ناس ساعات تتعب نفسيا جدا جدا، زوج وزوجة مع بعض، زوج يعصر زوجته، يعنفها، يكلم معها بطريقة وحشة، زوجة تتجاهل زوجها وهو ما يحتملش هذا التجاهل، حاجات زي كده. ابن صغير غلبان والأب بيعامله بطريقة شديدة أكتر من لازم، فلازم نحتمل ضعف الآخرين. بيقول هنا الخطورة أنه عايز يبينها لنا، قال ده خير له أن يحط في عنقه حجر راحة ويغرق في, في, في, في, في لجة البحر. صحيح زي ما بيقول هنا، ويل للعالم العصرات، ولابد أن تأتي العصرات، لكن وإن لذلك الإنسان الذي به تأتي العصرة. فإحنا كأولاد ربنا مفروض نبقى منتبهين دايما وحريص دايما إن أنا أفرح اللي قصادي وأشجعه وأبنيه وخليه إنه هو ينمو روحيا وما سببلوش ألمات ولا متاعب، فكده أبقى ابن ربنا بجد. لقي معلمنا بولس الرسول قال برضو نفس هذا الموضوع بطريقة تانية، قال يجب علينا نحن الأقوياء، بدل ما أقول هو ضعيف عمل له إيه، هو مش بيستحمل، وإيه يعني اللي حصل، وأنا ما مقصودش ده كله، هو بيفهمها غلط، هو كده هنعمل له إيه، هو ضعيف وبيفهم غلط أو تعبان أو ما بيحتملش أو نفسيته كده. صحيح، لكن أنا علي دور إن أنا أحافظ عليه وأنميه. عشان كده يقول يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا. ما دورش على نفسي، لا، أنا أبذل أنا وأنا أجي على روحي أنا عشان أخويا يتبني وما سببلوش ألمات نفسية، بحيث أنه هو خلاص يحس أنه مش طايق وتعبان ويلخبط ويقول كلام وحش ويتصرف تصرفات وحشة. فعشان كده بيقول لنا في الأخير خالص، فيرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البريان. يبقى أنا بحاول أرضي اللي قصادي من أجل الخير، من أجل المحبة، ما بتكاش عليه بحيث أخليه يتصرف تصرفات خاطئة جدا ويعمل حاجات وحشة عشان أبنيه، خايف أحسن بعدين يهلك لو أنا فضلت أضغط عليه أضغط عليه وأقول ليه هو ضعيف أعمل له إيه وبعدين هو هلك بسبب يبقى الوضع إيه. لازم أنا أحتمل وأرضي قريبي وأفرحه عشان يتبني. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من سفر التثنية أصحاح 26 بيقول فيها لقد وعدت الرب اليوم أن يكون لك إلها. وهنا بيبين أن الحياة مع الله فيها التزام وعهد بيننا وبينه. هو إلهي وبدن هو إلهي، أنا أقريت بكده ووافقت على كده وبحريتي خدت إله ليا، وعشان كده هو إلهي فإذا لازم أخضع له. معنى إلهك إنه إله ليا، فأسلك في طرقه، يقول كده أنت أسلك في طرقه، تحفظ فرائضه ووصاياه وأحكامه وتسمع لصوته. وزي ما أنا من ناحيتي أنا هخضع له كإله، هو بقى كإله وعدني أنا كمان بأنه هو هيتخذني له شعب، فيقول كده ووعدك الرب اليوم أن تكون له شعبا خاصا. كلمة شعبا خاصا يعني هيرعاك ويهتم بيك وتبقى من ضمن خاصته اللي بيحبها ويهتم بيها ويخلصها واللي هو مسؤول عنها. تكون له شعبا خاصا كما قال لك وتحفظ جميع وصاياه. فهنا عهد متبادل بيننا وبين ربنا، ونتيجة للعهد ده يقول وأن يجعلك مستعليا على جميع القبائل التي عملها في الثناء والاسم والبهاء. يجعلك فعلا ولاد ربنا، ربنا عجب، يعملهم عجب مستعليا، يبقوا لهم وضع تاني خالص على جميع القبائل، امتياز التي عملها في الثناء وفي الاسم وفي البهاء. نتذكر يوسف الصديق، نتذكر دانيال اللي ربنا في مملكة بابل كان له اسمه ووضع عظيم، نتذكر موسى النبي اللي طوع ربنا ومشي مع ربنا كعهد، نتذكر صموئيل النبي. يبقى هيجعلك ايه مستعليا على جميع القبائل التي عملها في الثناء والاسم والبهاء، وان تكون شعبا مقدسا للرب الهك كما قال. يبقى ده وعده كما قال، مقدسا بتاعه هو، تحيا له هو للرب الهك كما قال. ربنا يدينا ان احنا نعيش لله كشعب مقدس مبارك يحيا له، يتمتع به ويكون له امتياز. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها آمين.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهران على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح، لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

0: الله واستحقنيات له الرب يسوع الذي طوبه.
1: السلام لك أيها السائح، السلام الذي استحق أن يسمع الصوت القائل، اترك هذا الجندي المختار أن يأتي إلي تعالى في سلام.
0: اطلب من الرب عنابنا القديس الناسك أنبك راس السائح ليغفر لنا خطايانا.
1: هنا أنت ناظر علينا في المواضع العالية التي أنت كنا فيها يا سيدتنا كلنا ولدت الإله العذراء كل حين.
0: سأل الذي ولدتي مخلصنا الصالح أن يرفع عنا هذه التعب ويقرر لنا سلام.
1: السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية، السلام لفخر جنسنا ولدتنا عمانوئيل.
0: نسألك اذكرينا أيتها

0: خطايانا.
1: نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك يا أيتها العذراء القديسة ولية الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم. أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، كثير الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا، نبشر بالثلوث القدوس، لاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين.
2: نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عن العهد بلاط صلبون، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس الملقين قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحد المغفرة خطايا.

0: και
1: το πνεύμα σου.
0: أيها السيدة الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسلته المكرمين قائلا إن أنبيا أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة بتنبض قديسين.
1: صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا رب ارحم.
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصونا أن نذكرهم في تضرعاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك يا رب إلى الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم. المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا.

آمين. طوبى للرجل الخائف من الرب ويهوى وصاياه جدا، يقوى نسله على الأرض ويبارك كل جيل المستقيمين. الليلويا. مبارك الآتي باسم الرب، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد، آمين. وكأنما إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله، فأعطى واحد 5 وزنات وآخر وزنتين وآخر وزنة، كل واحد على قدر طاقته وسافر. فمضى الذي أخذ 5 وزنات وتاجر بها فربح 5 أخر، وهكذا أيضا الذي أخذ 2 ربح 2 أخرين. وأما الذي أخذ 1 فمضى وحفر في الأرض وأخفى فضة سيده. وبعد زمان طويل جاء سيد أولئك العبيد وحاسبهم، فجاء الذي أخذ 5 وزنات وقدم 5 وزنات أخر قائلا: يا سيدي، 5 وزنات أعطيتني، هوذا 5 وزنات أخر ربحتها. فقال له سيده: حسنا أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. ثم جاء الذي أخذ 2 وقال: يا سيدي، وزنتين.

0: عبد الكل أبو ربنا والآن مخلص يسوع المسيح ناس نطمن صلاك محب البشر اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية
1: يا رب رحم
0: هذه الكهنة من أقاصي المسكونة القاسية اذكر يا رب اتركنا الباب الأنبات بطرس الثاني
1: يا رب رحم
0: حفظا احفظه لنا في سنين كثيرة وأزمنة

0: المدينة والقرى وكل قرى وكل زينتها، نجنا كلنا من الغلا والوباء والزلازل والغرق والحريق، ومن سبي البربر ومن سيف الغريب ومن قيام الهرطقة.
1: يا رب ارحم.
0: تفضل يا رب، مياه النهر في هذه السنة باركها.
1: يا رب ارحم يا رب.

0: Бросив шість осіти,
1: вірні Босіє,
2: китов не вмати,
1: الله يشكر صلى الله عليه وسلم رحمه الله وربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح لنا وسترنا وعلنا وحفظنا وقبلنا إليه أشفق علينا وعددنا وأتى بنا لهذه الساعة وأيضا في النسل وأن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامة ضابط كل بشويز بنوتي
0: بروسفك صاستي
1: أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبا ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال من أجل كل حال في كل حال لأنك صدرتنا وأنت نعصتنا وقلت لي ليك أشفقت علينا وضعت

0: علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسين بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا
1: يا غفور رحم.
2: من أجل هذا نسأل ونطلب بصراحتك يا محب البشر إمنا إحنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا.

0: Os romanos se uma tavo vomi.
1: إرني باسي
2: كتبني في موتي يسوع
1: السيد الرب يسوع المسيح لابن حد وكلمة الله الآب الذي تعاقب الخطايا من قبل الآلام مخلص المحيي الذي نفى فوق تلمذة القديسين ورس دهار مكرمين وقال لهم اقبلوا روح القدس من غفرت لهم خطايا مغفرة من أمس ومسكت الآن أيضا السيد الذين عملوا في الكنوت في النساء المقدسة في كل زمان أن يغفروا خطايا الأرض وحلوا ربطه كل رباط ظلم عبيدك يا رب يا إخوتي وضعوا في هؤلاء المنحنين برسم مدك المقدس المرزوق لمحمتك وقت عنا كل خطايانا وكنا خطانا بشيء بعلم أو بغير علم جزاء قلب أو بالفعل قول صار قلب أنت يا سيد عارف ضعف البشر كصالح محب بشر اللهم أنعم لنا بغفران خطايانا باركنا
2: أمين.
1: طاهرنا حللنا
2: أمين.
1: املأنا من خوفك وقم باسمك الصالح لا تهدر أمين
0: أمين كريال أيسون كريال أيسون كريال أيسون أمين الليلويا زوك سابتري كايوك أجيوب نغماتي
2: كنيكاي كستوسيون أستونيون نامين
0: تنوشي بولينغو أمجي أو بن شويس يسوس بخريستوس
2: اسموني مو أمي بيارو ماري بك نايلم تكيريني أو ينسو بن بكلاوس
0: سوزي أمونو ونينان كريال أيسون كريال أيسون كريال
2: أفلوغيسون أمين اسمو إرو اسمو إرو استيمي تانيا كوني بولكم بيزمو
1: بخريستوس بن نوتي
2: أمين أساشوبي
1: يا ملك السلام أعطنا السلام أقرنا سلامك وافلنا خطانا لأن لك الملك القوة المجد بعد ما جعل مستعقين وكل بشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا المسيح يسوع ربنا والآن محبة الله الآب نعمة الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح وشركة ونترك فرصة تكون معكم امضوا بسلام سلامكم معكم وتعيشوا وتصلوا
0: مروحك أيضا

0: عايزه اقول
1: كده.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من سفر أبائنا الرسل، أعمال أبائنا الرسل الأطهار، الأصحاح الخامس آية 40 لآية 42. المناسبة أن أبائنا الرسل بعد ما هددوهم رؤساء الكهنة ان هم ما يبشروش باسم يسوع وسابوهم، هم لما راحوا صلوا وطلبوا القديس بطرس والقديس يوحنا الرسول مع كل التلاميذ، وطلبوا من ربنا انه يديهم يتكلموا باسم ربنا بكل مجاهرة، وابتدى الشعب يتجمع وهم في الهيكل وابتدوا يبشروا من تاني باسم المسيح بكل جرأة. وبعد كده اتقبض عليهم للمرة التانية وحطوهم في السجن، لكن ملاك الرب جه بالليل وفتح أبواب السجن وقال لهم روحوا اتكلموا بكلام الله وبشروا في الهيكل. لما جم راح يجيبوهم عشان يحكموهم من السجن ما لقوهمش، فعرفوا ان هم في الهيكل، فاتشاوروا ان هم زي ما قاتلوا المسيح له المجد انهم يقتلوا التلاميذ. لكن غمالائيل ربنا بعتهولهم علشان ينقذهم، فقال لهم سبوهم، وان كان الكلام اللي بيقولوه من ربنا هيثبت وما كانش من ربنا هيظهر. فانقادوا ليه؟ ودعوا الرسل وجلدوهم، يقول كده الكتاب اهو في آية 40، فانقادوا ليه ودعوا الرسل وجلدوهم وأوصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. وأما هم فذهبوا، ده اللي بيقوله الكتاب المقدس بقى، أما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع. ده كان مجمع السنهدريم والشيوخ اليهود ورؤوس الكهنة. ليه ذهبوا فرحين؟ هل بيحبوا الألم؟ لا طبعا ما بيحبوش الألم. يقول الكتاب ويوضح ليه فرحين، لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه، وكانوا لا يزولون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. وهم ذهبوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه، من أجل اسم المسيح. حاسين دي شرف عظيم، مش أي حد يستحقه. هم حسبوا مستأهلين إن المسيح داهم هذه البركة، إن هم يقدموا من أجله بعض الألمات في سبيل إن هم يكرزوا باسمه. الحقيقة من أجل اسم المسيح دي كلمة جميلة جدا، مفروض تبقى عند كل واحد فينا، إنه مستعد يقدم من أجل اسم المسيح، مستعد يتعب، مستعد يعمل حاجة حتى لو جت على ذاته، خدت من كرامته شيء، اتألم، تعب. إنسان يفرح وهو بيقدم من أجل اسم المسيح، لأن هذه التقدمة مقدمة الملك الملوك ورب الأرباب لإله الآلهة للمسيح دايركت. وهو بيقول كده كأس ماء بارد من أجل اللي قدم كأس بارد، ماء بارد لا يضيع أجره. الحقيقة اللي كان دايما عنده الإحساس ده في العهد القديم نحمية، كان كل شوية يقول اذكر لي يا إلهي، كل ما يتعب ويلاقي مقاومة يبص لفوق للسماء ويقول له يا رب أنا بقدم لك أنت، فيقول العبارة دي اذكر لي يا إلهي الخير اللي أنا عملته. ده بدأ مقدم لله، فأي شيء بنقدمه لله نقدمه بفرح، لأنه في النهاية المسيح له المجد، يستحق اسمه، يستحق، هو يستحق نقدم له من أجل حبه ومن أجل عظمته الكبيرة، وهو مش هيسيب نفسه مديون. وفي النهاية خالص هيبقى المسيح وكل المعاندين هيزولوا وينتهوا، ونقف قدامه في مجد. كل اللي قدم له شيء هيبقى فخر ومجد عظيم جدا. يا ريت نسامح ونغفر ونتعب ونخدم كله من أجل اسم المسيح، زي ما واحد يقول لواحد كده عشان خاطري، احنا عشان خاطر المسيح مستعدين نعمل كتير. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

0: راديو كنيسة العذراء مريم بالزيتون يقدم
1: حكايات زوجية.
2: كده فكر ياخد له اجازة والعملية تسهلت.
3: قول على مجالك مزاجك تاخد اجازة وتسيب صحابك اللي في مصر.
2: ايه ده، هي البداية هتبقى كده؟ لا ما ينفعش. اهدي شوية، اهدي. افتكر حاجة واحدة بس، انك جاية تصيفي وتنعنشي وتفرفشي. اهدي يا حبيبتي، اهدي.
3: ماشي حبيبتي، ده ايه المصيف ده اللي بيغير في الناس؟ حبيبتي يا سلام على الروقان. طب يلا يا رايق، يلا ورايا.
2: يلا ايه؟
3: يلا ننزل المي.
2: ميه ميه؟ لا مالي معروف ميه. لا
3: في ايه، امال انت جاي ليه؟
2: امكانياتي. بصي خد انت العيال وانزلي. ميه؟ لا انا بصي هقعد على الشاطئ كده، ايه، على البسيم. عارفه البسيم الحلو ده؟ اقعد اروق نفسي بترمسيه ولا حاجه، وده يا دوبك عليا.
3: يا سلام. انت فاكرني عبيطه؟ عايز توزعني، عايز ترميني في الميه انا والعيال، وتقعد انت بقى براحتك تتفرج على الستات الحلوين دول وهم رايحين وجايين، مش كده؟
2: مين قال لك الكلام ده؟ بص يا ستي انا هريحك، ماشي؟ انا مش شايف حاجه كده بقى، وارتاحي بقى وريحي دماغك شويه.
3: كمان لبست لي النضاره السوداء؟ لا ده انت ناويها بقى.
2: طب وهي دي فيها ايه؟ طب يعني النضاره دي مثلا
3: فيها ايه؟ بطل الاوانطه بتاعتك دي، انا فهماك كويس. لابس لي النضاره السوداء عشان تقعد تبص براحتك ومحدش ياخد باله انت بتبص على مين، ولا عينيك رايحه فين، ولا جايه منين. لا يا استاذ، رجلي على رجلك، يلا انزل الميه.
2: انا مش عارف الدماغ السن ولا سم. السم دي جت جوه ازاي؟ بقول لك اهدي شويه وبطلي شك، ده هيموتك يا شيخه.
3: بقول لك ايه، هتنزل معايا ولا لا؟
2: مش نازل
3: كده. طيب انا كمان مش نازله وقاعده بقى على قلبك لما اشوف اخرتها، ولا اقول لك انا خلاص مش عايزه المصيف ده، يلا نروح.
2: بقول لك ايه، هو بمزاجي؟ تعالى روح. لا يا حبيبتي، هما 3 ايام، ارتاحي زي ما انت عايزه، تعكنني تعملي اي حاجه، سيبيني انا بقى.
3: رايح فين؟
2: طالع الاوضه انام ارتاح.
3: طب استنى، اديني الموبايل بتاعك، عايز اعمل مكالمه ومعيش رصيد.
2: اتفضلي.
3: اكلم ماما.
2: ماما؟ طب يا ريت توصيها شويه على احسن. بصي اتخمقت
3: بس كده. حاضر. فاكرني عبيطة، هيعمل لي فيها مقموص وزعلان ويطلع لي بقى فوق في التكييف يقعد بقى يتكلم براحته، وانا هنا عبيطة مش عارفة هو بيكلم مين ولا بيقول ايه. اما بص كده، مكالمات صادرة، ماشي، مكالمات واردة، براءة. الرقم ده اللي مش متسجل باسم بقى ايه ده؟ وكمان بيدي رنات بس ورسايل في العيد. ايه ده يا نهار، مكالمه 20 دقيقة يا رأفت. ده انا هوريك الوان الطيف دلوقتي. اما وريتك يا رأفت، صحيح اليم امنة للرجال، وعلى رأي الحكيم الفيلسوف سواق التوك توك لما قال مفيش زوج صالح كلهم بتوع مصالح. انت يا رأفت،
4: يا ماما كان مصيف نكد يا ماما، نكد. قضينا 3 ايام خناق.
5: ليه يا بنتي كده تنكدي على نفسك وعلى عيالك وجوزك؟ يا دي الشك اللي انت فيه ده
4: يا ماما.
5: دي حاجة في الموبايل،
4: مكالمة 20 دقيقة يا ماما، 20 دقيقة ورقم مش عارفة بتاع مين.
5: 20 دقيقة؟ لو 15 اقول لك ماشي. 17 جاي.
4: يا
5: لكن 20 دقيقة
4: كتير
5: برضو تقلق.
4: يا ماما،
5: بس ارجع واقولك يا بنتي ما ينفعش ما ينفعش تدخلي الشك كده في حياتك.
4: يا ماما هو انا جايباه من فراغ؟ ما هو من عمايله طول الوقت بيتأخر بره، وتليفونات تليفونات، وكل يوم والتاني خارج مع اصحابه، ويوم ما تصادف ونقعد احنا واصحابه دول في حته يفضلوا بقى يضحكوا ويتريقوا عليا ويقولوا له ها هتسكت ولا نقول للمدام، وبقى قاعده انا متغاظه كده وبهري وبنكت في روحي مش عارفه هو بيعمل ايه من ورايا.
5: يضحكوا عليكي؟
4: يا ماما عاملني تسليات.
5: اخ لما اشوفك على راي المثل اللي يقول لمراته يا عوره صحابه يلعبوا بيها الكوره.
4: يا ماما بقيت كوره يا ماما. اعمل ايه
5: يا بنتي؟ ارجع ايه؟ ارجع واقول لك معلش؟ هتعملي ايه؟ عايزه اقول لك على حاجتين كويسين. اول حاجه جوزك ده محدش هيبص له، مش ياخد الريح من البلاط.
4: يا ماما.
5: تاني حاجه هو عيل صغير تلميذ هيسيب وراه دليل. يا بنتي ربنا هو اللي عارف القلوب وهو اللي كاشف كل حاجه، مش عايزاكي تقعدي وتهري كده وتنكتي في نفسك.
4: بقول لك ايه يا ماما؟ انا بفكر اراقب.
5: ايه تراقبيه؟ ده كلام، ده عيب خالص. انا ربيتك على كده؟ البنات المحترمات بنات الاصول يحملوا كده؟
4: لا يا ماما،
5: ده فكرة تفكري بيه.
4: طب امال يعني بنات الاصول دول بيعملوا ايه يا ماما في الحالات دي؟
5: تعالى اقولك، بنات الاصول يفتشوا في الموبايل شوية، يشوف الجاكيت كده في النور، يشوف الجيوب بتاعت البنطلونات، ورقة كده ورقة كده صورة كده. هي ده
4: واعية يا ماما،
5: خليكي واعية وذكية. بس ارجع واقولك ما ينفعش يا بنتي كده، ما ينفعش الشك كده يدخل في حياتك. تبقي واثقة في نفسك، واثقة في بيتك وفي جوزك شوية، فاهمة؟
4: طب يا ماما.
5: والشك يا حبيبي هيملى البيت ويبقى عدوى بينكو كلكو، العيال تشك فيكو وهو يشك فيكي، هيبقى ايه الحال بقى لو هو شك فيكي؟
4: ايه هو يشك فيا انا؟ ده هو عارف كويس قوي انا مين وبفكر ازاي وبعمل ايه. قال يشك فيا ايه؟ اهو ده اللي كان ناقص كمان. لا لا لا لا، بقولك ايه يا ماما؟
5: لا انا اتاخرت. يلا.
4: هو بابا كان كده برضو؟
5: بابا هو في زي بابا، الامان بابا، الثقه بابا. وبعدين عايزه اقولك على حاجه مهمه، الست الذكيه الواعيه تسيب مساحة كده صغيرة لجوزها، مساحة حرية، مش يجي من البيت تروحي خنقاه بالأسئلة فين وليه وازاي. هيزهق ويسيب البيت. والراجل كمان لازم يخلي مراته تشعر بالأمان والهدوء وراحة البال، مش نفضل احنا الاتنين ناكل في بعض ونشك في بعض. ومفيش حل غير الصلاة، هي الصلاة. انتوا الاتنين جسد واحد، اي حاجه زي كده تركعوا وتصلوا مع بعض عشان ربنا يشيل كل الحاجات دي. صلي صلي يا بنتي.
4: حاضر يا ماما. حاضر.
5: يلا ربنا يهديكي. سلام.
4: سلام سلام يا ماما. ايوه طيب ماشي ماشي. سلام سلام.
2: فتحتش الباب على طول ليه؟
4: كان معايا موبايل. فيه ايه؟
2: موبايل؟ يعني ايه موبايل؟ ساعة التليفون؟ مش كنا نعرف مين اللي بتكلميه ده دلوقتي ولا ايه؟ الله،
4: في ايه؟ انت إيه؟ بتكلمني كده ليه؟
2: ايه ده؟ كاسين؟ يا حلاوة. بص حضرتك،
4: في ايه؟
2: كاسين دول كانوا في النيش. كوبايتين مش كده؟ الكوبايتين دول كانوا في النيش، ما بيطلعوش غير الغاليين. تقدري تقولي لي مين الغالي عليك قوي كده؟ مين كان هنا؟
4: انت بتكلمني كده ليه؟ طب ايه بقى رايك؟ انا مش هرد. هو في ايه؟
2: وكمان بتهربي من الاجابه يا هانم؟ بتهربي ليه من الاجابه؟
4: في ايه؟ انت مالك النهارده؟ هو ماله ده اتجنن ولا
2: طيب
4: ايه؟
2: طيب دقيقه واحده. يوسف تعال يا يوسف يا حبيبي، انت اللي هتنقذني بالبلوى دي.
1: نعم يا بابا.
2: قول لي حبيبي ما تخافش، مين اللي كان هنا النهارده؟
1: الله، هي ماما قالتلكش؟
2: لا
1: بس بصراحه يا بابا، هي ماما قالت لي روحي النادي النهارده وتعشى بره مع اصحابك وكل اكله حلوه كده. بصراحه كده يعني ادتني قرشين حلوين، مع انها ما بتعملش كده خالص يعني. الله، وفي حاجه يا بابا؟
2: مفيش حاجه يا يوسف.
1: طب خلاص يا بابا بقى، عشان بطني وجعاني واتملت، عايز اروح انام.
2: نام يا حبيبي نام، زي ما بابا نايم في العسل بقاله سنين.
4: هو اتعدى مني ولا ايه؟ انت ايه الطريقه اللي بتتكلم بيها دي؟ استنى بس شويه وانا هقول لك مين كان هنا.
2: مش عاوز اعرف ارجوك، مش عاوز.
4: لا ده في حاجه غريبه، استنى بس اديني فرصه وانا اقول لك.
2: يا عبيطه يا مفتريه، انت كنت تديني فرصه ولو صغيره ادافع عن نفسي.
4: يعني ايه؟ مش فاهمه حاجه.
2: يعني بالعربي كده انا عارف مين اللي كان هنا وبالاماره سلمت عليها، بس عايز اقول لك حاجه، ان سهل قوي ان احنا نقعد نشك في بعض للصبح، زي بالظبط كسر الكوبايه، ممكن نجيب كوبايه نروح دش تتكسر، لكن لو جدع بقى لمها لي، ولو الثقه اللي بينا اتهزت شعره واحده صدقيني مش هنعرف نرجعها تاني. فوقي.
4: عندك حق، عندك حق، عمر الشك ده ما بيجيب غير النكد والزعل وهيهد علينا البيت، لكن الثقة، الثقة هي اللي بتبني البيت، والمعاملة الحلوة والصلاة المستمرة مع بعض هي دي، هي دي اللي هتبني البيت وتصلح الأحوال وتغير القلوب. لو كل زوجين حاسين بجد ان هما جسد واحد، عمر ما حد هيفكر يشك او يخون. انا حالا هحضر لك العشاء.
2: عشوة حلوة كده. الله، استنوا لسه. ايه ده؟ اديني عملت اللي عليا وهديت ستاتكم عليكم شويه، بس انتوا عليكم دور جامد قوي. شطارتكم ان انتوا تقربوهم منكم وتحسسوهم بالامان، وصدقوني بامانه مفيش احلى من علاقه حلوه مع ربنا، ده اللي هيخلي الكل مرتاح ومفيش قلق.
6: انتظرونا يوميا على راديو عذراء الزيتون مع حكايات زوجيه.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

يرفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.